الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

هو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب

يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله

مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

مكرنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون

0: شاكرين.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

0: تبصرون.
1: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

كثيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

قصورا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

حيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

الظهرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

طين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

السبيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

يعلمون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

عظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم.

بأختها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا

الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

بكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

يوعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

مهادا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

بعيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

0: أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

عهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

إياكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

لا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

سلكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

نلمس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

أبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام

الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

0: وابونا عبر الاتصال على ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. هي هي ارقام راديو حلمنا، فيكم تتصلوا اتصال بشكل مباشر او عبر الواتساب و بتجاوبونا على السؤال وتربحوا جوائز مقدمه من راديو حلمنا. تحياتنا لكم. والسؤال اليوم يقول: ما هي اكبر جزيره في العالم؟ هل هي جرينلاند ام مدغشقر؟ اوكي، هل هي جرينلاند أم مدغشقر؟ جاوبونا على أرقامنا واربحوا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. ورح نبدأ مباشرة بالاتصال أو الاتصالات الموجودة معنا. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
1: معك أحمد من دير الزور.
0: أهلين يا أحمد من دير الزور، شلونك حبيبي؟
1: والله تمام الحمد لله، شو اخبارك انت؟
0: يا عمري الله يخليك يا رب. في جنبك صوت هواء، هذا الهواء الحار الصيفي
1: اجباري هذا بالسموم والله.
0: ايوه الله الله يبعث الخير يا رب، والحمد لله على كل حال. شو جوابك على السؤال؟
1: جرينلاند.
0: جرينلاند، طيب يا حبيبي نورتنا واهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. مين معي؟
2: محمد من دير الزور.
0: اهلا يا محمد، شلونك حبيبي؟
2: الله يحفظك ويسلمك.
0: شو جوابك على السؤال يا ابو حميد؟
2: جرينلاند.
0: جرينلاند، طيب يا حبيبي ان شاء الله تربح معنا اليوم، اهلا وسهلا فيك. كمان عندي اتصال اخر. الو، راديو حلمنا. الو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مين معي؟
3: عائشة.
0: كيفك يا عائشة؟ عائشة، شو جوابك على السؤال؟
3: جرينلاند.
0: جرينلاند، طيب تحياتي لك عائشة ونورتينا. كمان اتصال. ألو. ألو ألو، راديو حلمنا. ألو تسمعوني؟ ألو ألو، خط مفتوح يا جماعة. طيب رح ناخذ اتصال آخر. ألو.
4: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين؟
4: زينب.
0: كيفك يا زينب؟
4: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال زنوبة؟
4: جرينلاند.
0: جرينلاند، طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك ونورتينا. أرقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. هي أرقام راديو حلمنا، اتصلوا فينا جاوبونا على السؤال واربحوا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
5: أم أحمد.
0: كيفك يا أم أحمد؟
5: الله يسلمك الحمد لله.
0: أم أحمد من دير الزور صح؟
5: صحيح.
0: شو جوابك على السؤال؟
5: جرينلاند.
0: جرينلاند، طيب يا أم أحمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك ونورتينا. كمان اتصال. ألو.
6: ألو.
0: أهلا أهلا، مين معي؟
6: أم محمد.
0: كيفك يا أم محمد؟
6: الحمد لله.
0: الله يسلمك يا أم محمد، شو جوابك على السؤال؟
6: جرينلاند.
0: جرينلاند، طيب يا أم محمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم. عندي اتصال على الخط المباشر مو على الواتساب. ألو.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين؟
7: أم ورد.
0: أهلين يا أم ورد، شلونك؟
7: الحمد لله.
0: دومك بخير يا أم ورد. الله يسلمك يا رب، نحن بس نسمع أصواتكم بتكون أمورنا خمس نجوم
7: إن شاء الله.
0: أم ورد، شو جوابك على السؤال؟
7: ممكن تسأل سؤال؟
0: السؤال، شو هي أكبر جزيرة بالعالم؟ هل هي جرينلاند ولا مدغشقر؟
7: نعم.
0: أكبر جزيرة بالعالم جرينلاند ولا مدغشقر؟
7: لا،
0: جرينلاند. جرينلاند، طيب يا أم ورد إن شاء الله تربحي معنا اليوم
7: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. كمان اتصال. ألو.
8: يا سلام.
0: آه، سدوا الخط. طيب اتصال آخر. ألو.
9: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين؟
9: محمد.
0: كيفك يا أم محمد؟
9: الحمد لله بخير.
0: شو جوابك على السؤال أم محمد؟
5: جرينلاند.
0: طيب أم محمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم كمان اتصال. ألو.

0: الو.
1: اهلين، مين؟
0: زيد.
1: كيفك يا زيد؟
0: الحمد لله.
1: شو جوابك على السؤال زيود؟
0: جريلان.
1: طيب يا زيد، شكرا لك ولاتصالك، ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم. مين معي؟
2: بلال.
1: شو جوابكم على السؤال؟
2: جريلاند.
1: طيب شو اسمك انت او اسمك؟
2: بلال.
1: اهلين يا بلال، نورتنا حبيبي، وان شاء الله تربح معنا اليوم. بلالو، كمان عندي اتصال اخر على ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. اتصال. الو. اهلين، مين؟ كيفك يا صهيب؟
3: الحمد لله، انت كيفك؟
1: الله يسلمك. شو جوابك على السؤال؟
3: اول وحدي.
1: طيب ان شاء الله تربح معنا يا عمري. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو الو الو، راديو حلمنا. الو. طيب رح ناخذ اتصال اخر. الو الو
4: الو.
1: اهلين، مين؟
4: مهند.
1: مهند حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
4: جرينلاند.
1: طيب يا مهند، ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي. اهلا وسهلا فيك ونورتنا. كمان عندي اتصال اخر. الو
5: الو.
1: اهلا وسهلا، مين؟
5: محمد.
1: كيفك؟
5: الحمد لله.
1: شو جوابك على السؤال محمد؟
5: جوابي جرينلاند. هي الله يعرف منين بتجيبونا الأسئلة، من المريخ؟
1: صعبة صارت الأسئلة، ما لازم نسهلها شوي.
5: يعني مو صعبة، الإجابات صعبة، ما بنحفظها بالهيئة.
1: جرينلاند صعبة، خليك تعرف شو اللي الجواب الأول.
5: جرينلاند.
1: ايه خلص، جرينلاند الجواب الأول، تمام؟
5: ايه الجواب الأول.
1: حبيبي إن شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لإلك ونورتنا. كمان اتصال. ألو.
6: ألو، مرحبا.
1: ميت مرحبا، مين؟
6: أم هيثم.
1: كهلين وسهلين أم هيثم، شلونك؟
6: الحمد لله رب العالمين، شكرا الله.
1: الله يسعد لي هالمسا وهالصوت. شو جوابك أم هيثم؟
6: جرينلاند.
1: طيب أم هيثم، شو الأخبار العامة؟ هيك حابة تقولي لنا شيء؟ في شيء ببالك؟ في شيء عم تعاني منه؟
6: لا والله، بحب بس أوجه رسالة شكر لمنظمة أوردا.
1: أوردا؟
6: أوردا
1: إيه؟
6: على الراديو. منظمة إنسانية عم تساعد هلأ بالمنطقة الحمد لله، وأنا من ضمن العالم اللي ساعدتني يعني هلأ حاليا.
1: شو نوع المساعدات عم تكون؟
6: يعني تحسين الوضع بمشروع صغير يعني. مبدئيا
1: حلو، مشاريع صغيرة يعني.
6: إيه الحمد لله.
1: شو المشروع اللي رح تعملي لنا يا أم هيثم؟
6: أم هيثم ما بتعرف تعمل إلا مونت البيت.
1: يا عين، ليش في أحلى منها مونت البيت؟
6: الحمد لله، إن شاء الله منقول يا رب ينجح.
1: إن شاء الله يا رب. رح أعطيني تفاصيل مشان نحاول كمان نقدم لك دعم إعلامي، لنقول يعني نسوي لك دعاية بالمنطقة.
6: والله كل شيء يعني بيخطر على بالك، الناس بتحطه مثل ملوخية، نعناع يابس، زهورات، مخللات، كشك، مكدوس، زيتون.
1: الله على الكشك، الله على المكدوس. أويلي إذا وصينا عندكم توصيل بدي وصيكي. أنا ضعيف قدام المكدوس.
6: تكرم عينك، لو قريب تكرم عينك.
1: الله يسلمك يا رب.
6: ايه منقول يا رب ان شاء الله. الله يرزقك
1: يا رب ام هيثم، وان شاء الله. هيك كتير فرحتيني بهذا الخبر، وانت بتستاهلي، انت نشيطة وبتستاهلي كل خير. فان شاء الله يا رب آية الرزق، والله يرزقك من اوسع ابوابه يا ام هيثم.
6: شكرا لك.
1: اهلا وسهلا فيك، تحياتي لكم هيثم ونورتينا. كمان اتصال. الو، راديو حلمنا. الو، راديو حلمنا. الو، تسمعوني؟ طيب يبدو ما عم بيسمعوني اصدقائنا، رح ناخذ غير اتصال.
7: الو
1: ايوه
7: الو، ام محمد.
1: اهلين ام محمد، شو جوابك على السؤال؟
7: جرينلاند.
1: جرينلاند. طيب جرينلاند. طيب يا أم محمد، أم محمد من وين عم تتصلي فينا؟
7: من المخيم.
1: من المخيم. شو الأخبار؟ حابة تقولي لنا شيء؟ في شيء صعوبات معينة؟ شغلات كويسة صارت؟ خبريني.
7: والله حاليا ما في شيء جديد، متأملين بالطلعة أساسا، عم يوعدونا بالطلعة بس حاليا ما بخروج يعني لسه.
1: لسه ما في خطوات جدية بهالموضوع. أيوة. وضع المي ووضع الغذائية، هدول التفاصيل كلها منيحة إن شاء الله؟
7: جيد لا بأس
1: الحمد لله. الله يرزقكم
7: يعني
1: يا رب.
7: مو شيء كافي، مو شيء كافي، بس نطلب إنه يساعدوني يزيدونا دعم أكثر يعني.
1: دعم بالنسبة للمواد الغذائية قصدك؟
7: إيه. المواد قليلة يعني.
1: عم بتكون قليلة. طيب يا أم محمد الله هيك إن شاء الله الفرج عن قريب، والله يقويكم يا رب. شكرا لك، ان شاء الله تربحي معنا اليوم. ايضا اتصال. الو راديو حلمنا. الو
8: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين معي؟
8: معك ابو خطاب.
1: ابو خطاب شلونك حبيبي؟
8: والله الحمد لله.
1: دومك بخير يا ابو خطاب. شو جوابك على السؤال؟ راح ابو خطاب، بركي بيرجع معنا ابو خطاب، رح نعطي شوية وقت، رح ناخد اتصال تاني بينما بركي بيرجع الاتصال. راديو حلمنا. الو
9: السلام عليكم.
1: وعليكم، مين معي؟
9: عبدالله.
1: عبدالله شو جوابك على السؤال؟
9: غريلان.
1: غريلان. طيب يا عبدالله ان شاء الله تربح معنا. ابو خطاب رجع لنا. ابو خطاب شو جوابك على السؤال حبيبي قبل ما يفصل الخط؟ أبو خطاب. أبو خطاب تسمعني؟ طيب للأسف يبدو خسرنا أبو خطاب، رح ناخد غير اتصال. ألو
10: أنا.
1: أهلا وسهلا، مين؟
10: منى.
1: منى كيفك؟
10: الحمد لله.
1: شو جوابك على السؤال يا منى؟
10: جميلة.
1: طيب يا منى ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو
11: السلام عليكم.
1: وعليكم، مين معي؟
11: سناء.
1: كيفك يا سناء؟
11: الحمد لله.
1: شو جوابك على السؤال؟ صعب علي، صعب. قولي للجواب الاول. شو الجواب الاول؟ جرينلاند ولا مدغشقر؟
11: جرينلاند.
1: برافو عليك، ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي اليك ولاتصالك. كمان اتصال اخر. الو
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين معي؟ ابو احمد.
12: مول.
1: أيوة. شلونك حبيبي؟
12: الحمد لله بخير، شو اخبارك؟
1: الله يسلمك يا عمري، بس اسمع اصواتكم انا كثير منيح بكون.
12: الله يسلمك يا رب.
1: شو جوابك على السؤال؟
12: جرينلاند.
1: جرينلاند. طيب حبيبي ان شاء الله تربح معنا اليوم، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو
13: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين معي؟
13: معاك محمد.
1: محمد كيفك؟
13: عبد الله.
14: الحمد لله.
1: شو جوابك على السؤال؟ الله يسلمك يا محمد، انا منيح بس سمعت صوتك صرت كتير منيح. شو جوابك على السؤال؟
13: ألو.
1: شو جوابك على السؤال حبيبي؟
13: الجواب الأول.
1: تمام، إن شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو
15: مساء الخير أستاذ.
1: مساء النور، مين معي؟
15: أبو ماريا.
1: شلونك يا أبو ماريا؟
15: الحمد لله أنا سلام، كم أخبارك؟
1: الله يخليك يا أبو ماريا، دومك بخير يا رب. شو جوابك على السؤال حبيبي؟
15: جزيرة جرينلاند.
1: جرينلاند. طيب يا أبو ماريا إن شاء الله تربح معنا اليوم.
15: مرحبا.
1: عيوني أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو راديو حلمنا. ألو راديو حلمنا. ألو تسمعوني يا جماعة؟ طيب ما عم بيسمعوني، رح نروح لعند أبو محمد. ألو يا أبو محمد. أبو محمد الحبيب تسمعني؟ من لود الاتصالات عم تفوت ببعضها. أبو محمد يبدو أنه ما عم بيسمعني. رح نجرب غير اتصال ورح أذكركم بالأرقام 0932-95-95-97 و0962-554-631. رجع لنا أبو محمد. ألو.
14: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أهلين بالحبيب.
14: حياك الله. أهلا بالغالي.
1: كيفك صديق الغالي؟ طمني عنك.
14: الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله دائما وأبدا. أول شيء شو جوابك على السؤال؟
14: طبعا أكبر جزيرة هي جزيرة غرينلاند.
1: غرينلاند هي أكبر جزيرة بالعالم. طيب واليوم ما عندي سؤال. اليوم الكلام من عندك. حاب تقول شيء؟ حاب تخبرني عن شيء؟
14: والله إحنا أنا مشكلتي ما بدي أخذ من وقت يعني أصدقائنا، لكن هيك سريعا يعني توني كان قبل الظهر أو يعني أذان الظهر يعني كنا باجتماع مع المنظمة هاي اليونسيف شو بسموه المفوضية
1: ايه.
14: فكنا مع المفوضية طبعا طالبنا لأني حاليا بدهم يوقفوا الوجبة الغذاء الوجبة الساخنة تعد يعني هي
1: الوجبة اليومية
14: هي نهاية الشهر راح توقف. ليش؟ لأن يسلموا غازات على أساس، ولكن لحد الآن ما سلموا لكل المخيم. فالوجبة هي راح توقف، ونحن هي مطالبنا أن ما توقف، لأن الوجبة بصراحة صح بالبدايات كانت سيئة، لكن صلحت الفترة الأخيرة صلحت يعني صلح لها فترة 10 أيام يعني سلم تجي مرتبة يعني وجبة طعام منوعة أولا صارت في تنويع، صارت يعني وجبة جيدة. فأما نطالب أني تظل مستمرة، فهن عند البرنامج خلاص هي راح توقف وراح يسلموا سلة غذائية بدالها، العوض أني سلة غذائية وهي غازات سلمناكو. فطبعا هنطالبنا إذا وقفت هي السلة ويعني خلاص يعني أمر محسوم، فالسلة الغذائية يعني يكون جيدة كافية، مو أني مثل القديم يعني يكون في أصناف تانية مثل عنا ورقة شاي، دبس البندورة، طماطة، في بعض الأصناف يعني ما هي موجودة. فرفعنا هذا الطلب، طلبنا بعدة أمور، فهن كان عندهم مقترح لحد الآن في دراسة يعني بعجالة بدي أحكي لك إياها عشان ما أخذ من وقت. فالدراسات إما تحسين السلة الغذائية القادمة اللي هي عوض عن الوجبة الساخنة يعني هي بصير بشكل شهري وتحسينها يعني إضافة مواد، أو راح يكون في بطاقة مول، راح يكون في محلات يعني هاي دراسة للساعة ففي بدي يحطوا محلات وبطاقة لكل كل شهر يعني عائلة في إلى بطاقة على طلبنا على عدد الأشخاص يكون يعني متساوي بحيث ما تنظلم العائلة الكبيرة والعائلة الصغيرة. فهذا المقترح يعني اللي إن شاء الله يعني، وطالبنا مشان المراوح مشان هالشغلات فوعودات يعني أقول لها الآلية نهاية الشهر الوجبة الساخنة خلاص راح تتوقف، بنهاية السابع الخبز راح يتوقف، ولكن كمان في دراسة عليه للساعة. هذا كمان هذا جديد يعني طلع علينا
1: الخبز
14: نهاية السابع الخبز
1: كمان أيوة راح
14: يتوقف. هذا طبعا هذا كلام
1: شو التعويض راح يكون
14: يحكوا الحكي كمان راح يتوقف، لكن راح يشتغلوا على شيء بديل يعني
1: أوكي.
14: فاليوم عندنا بديل الوجبة الساخنة، بديل الوجبة الساخنة، أما سلة غذائية يعني يكون زيادة أصناف بيئة اللي طالبنا بيها حتى يعني تكون يعني كافية، يكون يعني العوائل الكبيرة إلهم كمان يعني خصوصية شوي، ما يكون إني والله كل على خلص على البطاقة. أنت على البطاقة اليوم في شخصين وفي 10 أشخاص يعني مو معقول يكون متساوين بالهاي
1: صح.
14: بالنسبة للمعلبات وقفوها، قلت لك البديل أما سلة غذائية، أما في دراسة لكارت مول يسلموه كارت وأنت تشتري طبعا يأمنوا المواد، يكون فيه مواد مأمنة بالمخيم أنت تشتري بأريحيتك. هذا يعني أخذ تطورات يعني أذان الظهر كنا باجتماع وهذا الحكي اللي
1: إن شاء الله. إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير يا رب، وإن شاء الله الأمور تتنظم يا أبو محمد. ومثل ما قلت هي فكرة التوزيع العادل حسب حجم العائلة هيدا جدا مهمة ودقيقة.
14: نعم يعني طالبنا أنا ضربت له مثل قلت له كمثال أنا 7 أشخاص بس ما أتكلم أنا يعني بمفرد، أنا بعوائل كتير نفس الشيء مثل حكايتي 7 وفي 8 وأكثر، لأني نحن حددنا 7 لأني كان في قبل دراسة فوق 8 دبل لكن هون ما في شيء عند الإبل. أنت هون عندنا على البطاقة، إلك بطاقة استلم سلة بغض النظر عن الأشخاص. قلنا له هذا ظلم، يعني هذا ظلم صحيح. ولكن ضربت مثال، يعني أنا 7 أشخاص اليوم أستلم وجبة طعام واحدة، جرار الغاز أستلم جرة واحدة، مع العلم أنا أكثر من كرفانة ومقسومين وفي مطبخ تاني ما ويعني السلة الغذائية نفسها سلموا من شهر كمان سلة إلي واحدة، يعني سعرنا سعر الشخصين يعني بصراحة. نحن أما نطالب أن يكون في عدل بالتوزيع، تمام. يعني يكون على موجب العيلة أطوه حقه، يعني ما تظلموه،
1: تمام.
14: نعم هذا يعني كان طالب، وإن شاء الله يشتغلوا على هالشيء
1: إن شاء الله
14: يعني.
1: يا رب حبيبي يعني. شكرا لك أنك حطيتنا بالصورة، ونحن كمان أكيد إذا بنقدر نفعل هاي المطالب ونوصل صوتك ما رح نقصر أكيد يا أبو محمد.
14: شكرا
1: عيوني شكرا عيوني. شكرا لك ولاتصالك، وإن شاء الله دايما بسمع صوتك بخير يا صديقي أبو محمد الحبيب. كمان اتصال، ألو راديو حلمنا، ألو.
16: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين معي؟
16: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين؟
16: رمادي.
1: مين؟ مين؟
16: محمد.
1: شو جوابك على السؤال؟
16: محمد.
1: شو جواب على السؤال
16: جواب
1: حبيبي؟ الجواب الأول. طيب يا محمد إن شاء الله تربح معنا اليوم. يا محمد كمان اتصال، ألو.
17: ألو.
1: أهلا وسهلا، مين؟
17: عائشة.
1: كيفك يا عائشة؟
17: الحمد لله.
1: عائشة شو جوابك على السؤال؟
17: غريلان.
1: غريلان. طيب يا عائشة إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان عندي اتصال، ألو. أهلا وسهلا، مين؟ غيس.
17: إيه.
1: شو جوابك يا غيس؟
17: غريلان.
1: طيب يا غيس إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، الله يحميك يا رب. كمان اتصال، ألو.
18: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مين معي؟
18: رغد.
1: مين؟
18: رغد.
1: أهلين يا رغد. رغد شو جوابك على السؤال؟
18: غريلان. اسمه صعب
1: بس الجواب الأول. الجواب الأول قصدك؟
18: ايه الجواب الأول.
1: طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك. كمان اتصال، ألو. راديو حلمنا، ألو. طيب فصل الاتصال، بنعتذر منكم. كمان عندي اتصال آخر، ألو. أهلا وسهلا، مين؟
19: أم بشار.
1: أهلين يا أم بشار، شلونك؟
19: الحمد لله.
1: أم بشار شو جوابك على السؤال؟ والشبكة إيه شو؟ إيه شو جوابك؟
19: أكبر جزيرة؟
1: إيه
19: غريلان.
1: غريلان. طيب يا أم بشار إن شاء الله تربحي معنا اليوم
19: إن شاء الله.
1: نورتينا، أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال، ألو. أهلا أهلا، مين؟
20: نالا.
1: شو جوابك على السؤال؟
20: الجواب الأول.
1: الجواب الأول. طيب حبيبي إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال، ألو.
21: ألو.
1: أهلا وسهلا، مين؟
21: محمد.
1: محمد شو جوابك على السؤال حبيبي؟
22: ما بطلع الحالات عنا، اسألنا على السؤال.
21: ما بطلع الحالات.
1: طيب رح اسألك السؤال، شو أكبر جزيرة بالعالم؟ غرينلاند ولا مدغشقر؟ الجواب الأول ولا الثاني؟
22: غرينلاند.
1: الأول
22: ولا الثاني؟
1: الأول ولا الثاني؟
21: عيد. عيد.
1: شو أكبر جزيرة بالعالم؟ غرينلاند ولا مدغشقر؟ الأول ولا الثاني؟
22: الثاني.
1: أنا بقول الأول.
22: والله
1: أنا صغير ما بعرف. مشان هيك عم ساعدك. الأول، وأنت إن شاء الله دائما تكون الأول بالمدرسة وبالشغل وبالألعاب وبكل شيء.
21: ما بتبعت لنا رصيد؟
1: بس ما بعتوا لكم رصيد ولا مره؟
0: 15 مرة جاوبنا ولا ما عبي الربح.
1: ولا مرة ربحتوا؟
0: ولا مرة.
1: ماشي حبيبي خلص أنا رح شوف الشباب. وليش ما بيوزعوا لكم جوائز؟ ما بتوصلكم جوائز؟ خلص أنا صار عندي الموضوع، تكرم عينك. تمام إن شاء الله يا عمري، أهلا وسهلا فيك والله يحميك يا رب. عيوني نورتنا وتحياتي لعائلتك. كمان اتصال آخر. ألو راديو حلمنا. ألو
2: ألو
1: أهلين وسهلين، مين معي؟
2: فاطمة.
1: كيفك يا فاطمة؟
2: الحمد لله.
1: شو جوابك على السؤال؟
2: السؤال الأول.
1: الجواب الأول. طيب حاضر، تكرم عينك وإن شاء الله تربحي معنا. كمان اتصال. عبيد ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا عبيد، أهلا أهلا حبيبي.
3: شلونك أخبارك؟
1: والله تمام وعالي العال، أنت أخبارك أمورك؟
3: والله
1: إن شاء الله كل شيء تمام.
3: الحمد لله تمام.
1: الحمد لله يا حبيبي يا عبيد.
3: بس السؤال نسيته، بس اعطيني.
1: ولا يهمك، هي رح اقول لك السؤال. شو هي اكبر جزيره بالعالم، جرينلاند ولا مدغشقر؟ الاحتمال الاول ولا الثاني؟
3: جرينلاند
1: الاول. طيب يا عبيد ان شاء الله تربح معنا حبيبي.
3: انا راسي
1: يا عيوني، اهلا وسهلا فيك ويعطيك الف عافيه انت والشباب. يلا كمان اتصال. الو
23: الو
1: اهلين وسهلين، مين معي؟
23: محمد.
1: محمد كيفك؟
23: الحمد لله.
1: شو جوابك على السؤال يا محمد؟
23: جرينلاند.
1: طيب يا محمد ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لك ونورتنا. كملين معكم بالاتصالات 0932 95 95 97 و0962 554 631. شو اكبر جزيره بالعالم، هل هي جرينلاند ولا مدغشقر؟ جاوبونا بالاتصال واربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. اتصلوا فينا يا جماعة، باقي معنا وقت هيك بضعة دقائق مثل ما بيقولوا مسيعين الراديو، فلحقوا حالكم واتصلوا فينا.

0: يلا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
1: محمود من دير الزور.
0: اهلا يا محمود، شلونك حبيبي؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: دومك بخير يا محمود. شو جوابك على السؤال؟
1: جزيرة جرينلاند.
0: جرينلاند، طيب يا حبيبي ان شاء الله تربح معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك، نورتنا. يلا يا جماعة، باقي معنا حوالي دقيقتين بس، فلحقوا حالكم واتصلوا فينا. ابو عمر، الو يا ابو عمر. ابو عمر الحبيب، ابو عمر تسمعني؟ انا ما عم بسمعك ابو عمر. راح لنت اصلا من عنده ابو عمر، شبكة سيئة يبدو. اهلين اهلين، مين معي؟
2: ولاء.
0: كيفك يا ولاء؟
2: الحمد لله خير هالسوق.
0: سلمي لي عليه كثير.
2: الله يسلمك.
0: شو جوابك على السؤال؟
2: غرينلاند.
0: طيب يا ولاء، ان شاء الله تربحي معنا اليوم.
2: شكرا.
0: عفوا، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي لإلك. اذا رح ناخذ اتصال حيكون الاخير معنا بحلقه اليوم. الو راديو حلمنا.
3: الو.
0: اهلين وسهلين، مين معي؟ مين؟
3: محمود.
0: محمود حبيبي، شو جوابك على السؤال يا محمود؟
3: غرينلاند.
0: طيب يا محمود، ان شاء الله تربح معنا. هلا رح ناخذ اخر اتصال، راديو حلمنا. الو.
4: الو.
0: اهلين وسهلين، مين؟
4: السلام عليكم.
0: وعليكم. شو جوابك على السؤال؟
4: بس
0: اكبر اكبر جزيره بالعالم غرينلاند ولا مدغشقر؟ الجواب الاول ولا الثاني؟ ها، الاول ولا الثاني؟ يا قلبي انا فصل النت. حبيبي
4: الثاني. الجواب الثاني.
0: لا قول الاول. قول الاول. الاول اسمع مني. عفية عليك. عفية عليك حبيبي، برافو، ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك ونورتنا، اهلا وسهلا فيك. اذا صديقنا كان اخر اتصال معنا لليوم، والجواب فعلا هو غرينلاند، هي اكبر جزيرة بالعالم، مساحتها 2.1 مليون كيلو متر مربع، تقع في المحيط المتجمد الشمالي وتتبع سياسيا لمملكة الدنمارك، إلا أنها تتحكم بحكم ذاتي واسع. هي معلومات عامة عن جزيرة غرينلاند اللي هي أكبر جزيرة بالعالم. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل حدا حاول يتصل مع الخط، إن شاء الله على الحلقات الجاية. ولا تنسوا برنامج بضافتنا على الساعة 4، مواضيع بتهمنا وبتهمكم، وكمان جوائز مقدمة من راديو حلمنا. منحبكم كتير، بتمنى لكم بأي يوم آمن إن شاء الله. إلى اللقاء.
5: تستمعون إلى راديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

انعدام الأمن الغذائي بسوريا، كيف ينعكس هذا على واقع حياتكم اليومية؟ شو أكثر المواد اللي أصبحت تأمينها يشكل عبء على الأسرة؟ كيف تقيمون واقع توفر الغذاء وأسعاره في مناطقكم أو حتى داخل المخيم؟ فيكم تشاركونا على أرقام هواتفنا 962-554-631 و 932-95-95-97. يا مليون هلا بيكم.

0: يا مليون هلا وغلا بكم. نبلش بأولى الاتصالات ونقول ألو يا مساء الخير والعافية، مين معانا؟
1: يا هلا، معك يحيى.
0: هلا بيحيى، كيف حالك صديق؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله تمام،
0: ربي يسلمك. يحيى، في تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة الفاو بدأ يحذر من تفاقم أزمة الغذاء وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في سوريا. شلون دا تشوف انه هالشي كيف دا ينعكس على واقع حياتكم اليومية؟ شو أكثر المواد اللي صار تأمينها وصعب على الأسرة؟
1: يعني والله بتصير شغلات صراحة.
0: مثل إيش؟
1: يعني عندك أقل شيء الخبز، يعني هاي العالم ما تقدر من دونها يومية.
0: لا لحظة، هل تأمين الخبز صار عبء عليكم، صعب؟
1: هو أحيانا صعب، إيه نهار الخميس مثلا الأربعاء والجمعة ما تحصل خبز خالص.
0: ليش؟ شو سبب؟ غالي ولا أسعار ولا زحم؟
1: اغلبهم جماعه الفرن يعني يفرزوا للمطاعم عن يومين، فهمت شلون؟ مو
0: اي
1: يعني جماعه المطاعم هي تستفاد بالنهايه،
0: يعني عدم وجود خلينا نقول كميه كافيه لتكفي المواطن وتكفي ابو المطعم او ابو المصلحه.
1: اي يعني مثلا محددين 1000 رقم بالنهار، هم لازم 1500 للمطاعم و1000 للشعب.
0: نعم، واضح جدا يا يحيى، يعطيك العافية، شكرا لك. في اتصال آخر، يا مساء الخير.
2: يا مساء الأنوار، كيف الحال؟
0: هلا بعبد الحميد، هلا حبيبي.
2: شلونك؟ صحة،
0: ربي يحفظك ويسلمك. عبد الحميد، شنو أكثر المواد اللي صار تأمينها اليوم بصراحة عبء عليكم، يعني صعب تتأمن على مستوى الغذاء؟
2: والله فينا لك صراحة، يعني نهبش بينا يعني مثل الطفل، صار فينا سوء تغذية، فصراحة ما توجد عنا هوني.
0: مدى أسمعك والله يا عبد الحميد، ما فهمت شيء، صوت مو واضح، كيف صديقي؟
2: أقول لك بالنسبة للأطفال صار عنا شو أقول لك قلة من سوء تغذية.
0: عندك سوء تغذية أو صار عندكم سوء تغذية؟
2: بالضبط، أنا عندي أخوات صغار بصراحة مع سوء تغذية، ما في شو أقول لك يعني ما في شيء إنه يكفي، صعب إنه نجيب على البيت يعني على الأسرة.
0: شو اللعب الرئيسي؟ الرز، الرغيف، الخبز، يعني شو الأكثر مادة صعبة صارت تجيبوها؟
2: بالنسبة يعني قبل شهر كان خبز كويس، هلا بالنسبة لي من جديد صار الخبز قل بالنسبة للرفة، وفي هلا كمان يعني صار يعني الازدحام كثير بالنسبة لل الخميس
0: والجمعة، الخميس والسبت. نعم، واضح يا عبد الحميد، مثل ما ذكر الأخ يحيى، تحياتنا لك. في أزمة يومي الخميس والجمعة والسبت، الكمية ما تكفي الناس. طيب، في اتصال آخر، يا مساء الخير. يا هلا وغلا، مين معانا؟ ألو يا هلا.
3: ألو
0: ألو، مساء الخير أختي، حياة الله، مين معانا؟ ألو ألو ألو، دا أسمعك، تفضلي أختي، مين معانا؟
3: أم زياد.
0: أهلا أم زياد، نورتينا، كيف حالك؟
3: تمام الحمد لله،
0: شكرا. الله يسلمك أم زياد، كيف تقيمين واقع توفير الغذاء والأسعار بمناطقكم أو داخل المخيم؟ شو أكثر مادة أو سلعة صارت صعبة تتوفر اليوم في البيت؟ يا أم زياد، طيب، في اتصال آخر بعد أم زياد، يا مساء الخير.

0: الو ابو مالك مساء الخير ابو مالك. طيب ابو ماريا
1: مساء الخير استاذ.
0: مساء الخير والعافيه ابو مالك، شلونك؟
1: الحمد لله بخير، نسأل عنكم اخباركم.
0: فدوى قلبك، رب يسلمك يا ابو مالك. ابو مالك، شنو اكثر المواد اللي اصبح تامينها ده يشكل عبء على الاسره؟ طبعا اقصد المواد الغذائيه او الامن الغذائي بشكل كامل، المازوت، الاطعمه، غيرها، وكيف اسعارها اصلا يمكم؟
1: هل احنا من ناحيه ابناء ابن زراعه او شيء؟
0: نعم ابو مالك.
1: هل احنا ابناء ريف؟ معك
0: نعم.
1: هل احنا ابناء ريف نهتم بالزراعه؟ نعم. يعني ارتفاع سعر المحروقات بشكل عام، يعني قدر امكان اغلب المزروعات تركناها، ما عاد نقدر نأمن المازوت من غلاته، موجود المازوت بس غالي هاي،
0: اثر على الامن الغذائي والزراعي. طيب اوكي،
1: اثر على الامن الزراعي والغذائي خالص. يعني عندنا نزرع خضروات صيفيه، هلا ما عاد نقدر نسقيها، الخضروات بدها طبيعيا كل اسبوع بدها مي.
0: نعم.
1: وعم نستخدم محركات، ما عندنا طاقة شمسية أو بديل تان نسق الأرض.
0: نعم زين.
1: من ناحية الخبز، الخبز متوفر بس رداء يعني سيء الدرجة،
0: خلاص.
1: يعني حتى حلف للأبقار ما يصير
0: هالدرجة، يعني سيء
1: الدرجة. أنا بالنسبة لي ما عاد أجيبه، يعني خبز من الأفران.
0: الله يكون بالعون يا أبو مالك، تحياتنا لك.
1: يعني عن انا حكيك على موجب ريف دير الزور الشرقي، خدمه سيئه سيئه من كل النواحي، من صحه، من تعليم، من زراعه، من كل شيء.
0: نعم واضح واضح، الله يكون في العون يا ابو مالك. في اتصال اخر. الو مساء الخير، مين معانا؟ الو يا هلا، نورتونا. مين معانا؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حبيبي شلون صحتك؟ ابو محمد،
2: ابو ايمان.
0: ابو ايمان، هاي اليوم شو صوتك متغير يا ابو ايمان، كانما صوت ابو محمد. كيف حالك يا عمري؟ ان شاء الله بخير.
2: والله يا استاذ الشبكه شوي، والله استاذ.
0: اي والله دمرتنا الشبكه.
2: والله الحمد لله. كيف
0: الله يسلمك ابو ايمان. سؤال، في تقارير أممية دولية حذرت من تفاقم أزمة الغذاء والأمن الغذائي عموما في سوريا، بالتالي كيف ده ينعكس هذا الشيء على واقع حياتكم اليومية؟ شو أكثر شيء صار صعب تأمينه؟
2: والله
0: أبو إيمان، شو ابو ايمان لا تسمعني؟
2: الو،
0: شو ابو ايمان، شنو اكثر حاجه صار صعب تامنوها؟ طيب بعد اتصال ابو ايمان، اعتذر شوي الشبكه. طبعا في اتصال اخر، نقول له مساء الخير.
3: الو
0: الو يا هلا، كيفك؟ كيفك يا ام رائد؟ مساء الانوار.
3: الحمد لله بالعالم، الحمد لله.
0: الله يحفظك يا رب، ربي يسلمك. أم رائد، خبريني، ما أعرف إذا اطلعتي على في تقرير أممي دولي دا يحذر من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في سوريا، كيف دا يأثر هذا الشيء؟ أها مضبوط، كيف؟ خبريني.
3: هلا بالنسبة أنا كوضعي كمسؤولة على أسرة، عندي بالغصب أمن مادة الغاز، الزيت، هذه أكتر الشغلات هيك أسعار غالي، يعني كل أسبوع بقبض واحد لحتى أمن غراض، بنكسر عباقي الأسبوع الثاني بتضيق،
0: بالتالي ما عاد تكفي لا الغاز، لا الغاز الطبخ ولا الزيت.
3: هلأ الزيت كنت أجيب بالبيدون، هلأ الله وكيلك بجيب بالأنيني، لا منسترجي نقلي، لا أكتر الشغلات يعني محرومين منها، بعمل عقد اللي الغراض اللي عندي إياها، بأمنهم أكلات الأولاده،
0: بالتالي اكو تاثير واضح بانعدام الامن الغذائي.
3: في كثير شغلات يعني محرومين منها.
0: ناهيك ناهيك عن الاسعار.
3: ايه يعني اللحمه ما كل قديش يقول لك انه منجيبه.
0: الله يكون بالعون يا ام رائد.
3: لأنه ما في حد يعني.
0: نعم. الله الله يصلح الحال. الله يا رب الحال ينصلح.
3: وجمعيات ما عم تعطي يعني إن توفينا حقنا نحن. نعم. مثل المسؤولين نحن أولادنا وهيك ما عم يعطونا حقنا.
0: نعم. ضعف في الحقوق. طيب تحياتنا لك يا أم رائد، وصلت الصورة والفكرة. في اتصال آخر. يا مساء الخير.
4: مساء النور.
0: أهلين. يا هلا أم حمزة، كيف حالك؟ يعطيك العافية.
4: والله الحمد لله. كيفك أنت؟ كيف أخبارك؟
0: ماشي الحال. يسلم. شكرا شكرا. أم حمزة، شو أكثر مادة غذائية أصبح شراءها يشكل عبء وثقل عليكم؟
4: والله يا كل شيء صعب وسأل علينا والله، لأن عائلة كبيرة وما حد سألان، والمواد الغذائية كله غالي، الزيوت، البترول اللي مثلا، الغاز، يعني كل شيء غالي، السمنة كله غالي، يعني كتير شغلات عن نستغني عنها مشان الغلا.
0: زين يعني هل
4: شغلات الأولاد مستوينا مشان الغلا.
0: زين أم حمزة، هل يعني اضطرتوا لتغيير عاداتكم الغذائية بهذا السبب؟ يعني بديتوا تقللون من الحصص، الوجبات اللي كان ياكل رغيفين الآن أصبح ياكل رغيف واحد.
4: صحيح.
0: أنا
4: يعني حتى
0: إذا راحت محمزة. طيب في اتصال آخر، تحياتنا لها.
5: ألو.
0: أحمد مساء الخير والعافية. أحمد مساء الخير.
5: مساء النور. الله يعافيك. شو أخبارك
0: حبيبي؟ إن شاء الله بخير يا عمري، نورتنا.
5: هيدا نورك والله عيوني.
0: تسلم لي. أحمد، شو أكثر شيء اليوم يرهق الأسرة برأيك؟ تأمين الغذاء، الإيجار، العلاج، التعليم؟
5: اليوم بأيام هاي كل شيء يرهق الأسرة، كانوا إيجار بيت ولا تأمين مواد غذائية ولا المصروف الباهظ، اليوم كليات هاي يعني ترتب عليها إرهاق، إن كان بالمادة ولا غيرها على الأسرة.
0: نعم.
5: ولا بالعمل.
0: طيب أحمد شنو أكثر شيء حاجة اليوم صعب تأمنها في بيتك؟
5: والله شوف، اليوم المحروقات يعني الغاز اليوم يعني صعب، لا يعني نتوفى ننتقل على يوم اللحوم، يعني الدجاج اليوم أسعار اللحوم يعني شيء ماينص، ما تقدر تقرب عليها. عندك المواد الغذائية، الزيت ولا السمن ولا هاي كلها أسعارها نار، يعني طلع مستحيل، يعني أولي ناخذ يعني بالكيس، أو اليوم بالكيلو تاخذ، ما يقدر تاخذ كمية، مستحيل يعني، اليوم سعرها مو طبيعي. أنا الملابس، عندك الأدوية، عندك النقل، المواصلات، اليوم المواصلات يعني إذا بدك تطلع مشوار الواحد كيلو بدك تدفع أجر خط كامل، يعني تحس الأمور يعني معركسة لحد الآن.
0: يا ربي تنصلح الأحوال يا أحمد، يعطيك العافية وشكرا لرأيك طبعا أكيد ومشاركتنا دائما. في اتصال آخر. يا مساء الخير. أبو إيمان تسمعني الآن؟ يا هلا وغلا، نورتنا أبو إيمان.
6: كيفك أستاذ؟
0: يا عمري كل الهلا بيك، كل الهلا، حياك الله. أبو إيمان، كيف اليوم تقيم واقع توفير الغذاء وأسعاره في ظل التحذيرات، في تحذير أممي يعني دولي يقول أزمة الغذاء في سوريا عم تتفاقم؟
6: والله شوف أستاذ، التقرير حقيقي. اليوم إحنا عم نشوف إنه قطاع الزراعة عم ينهار أول بأول، يعني عم نشوف أراضي صارت صحراوية حاليا، يعني كانت قبل كانت خضرة، يعني اليوم عم نشوفها خارج الخدمة بسبب غلاء المحروقات وارتفاع الأسعار والجفاف والتغير المناخي نقدر نقول.
0: نعم.
6: يعني اليوم تراجعت المساحات المزروعة، فلذلك بده يكون بأزمة غذاء يعني، والله يستر يعني، الله يستر والله يا أستاذ.
0: الله يسرع الجميع. أكيد شكرا لهذا التوضيح والتعليل يا أكيد. أبو إيمان شكرا لرأيك يا صديقي. عندنا اتصال آخر، عندنا نقول مساء الخير، مين معانا؟
7: مساء النور، مع أبو حميد.
0: هلا أبو حميد، نورتينا، كيف حالك؟ مساء النور والعافية.
7: الحمد لله
8: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسلمك أم حميد. صراحة هل اضطريتي أنه تغيرين عاداتك الغذائية، تقللين الكميات بسبب الأسعار، بسبب الأمن الغذائي في ظل التحذيرات الدولية؟ أنه يقول لك اليوم في سوريا ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، في كثير الناس موضوع الغذاء صار صعب عليهم توفيره يوميا.
8: والله هي عن الخبز، مادة الخبز كتير كتير يعني عفسين زحمة والكمية كتير قليلة. يعني هلا نحن 6 أشخاص عم يعطونا 10 غرفات، إيش 10 غرفات؟ ما تكفي فطور.
0: طيب هذا أنتم حددكم يعني في مركز واحد ولا فيك مثلا من هذا المركز 10 من هذا الفرن عفوا في الفرن الثاني؟
8: كلهم هيك، كلهم 10 غرفات، قربت 10 غرفات وحقربت 5000 وغلى يعني. طيب ليش هذا الظلم يعني؟ يعني قال الشيء 12 رغيف، ربطة 12 رغيف، معنا مواد غذائية كتير غالية، مثل الخضرة كتير كتير غالية. هذا الفقري منين بده يجيب؟
0: فالموضوع فعلا يعني موضوع جدي أم حميد، موضوع مو ما في أزمة أو وقت، موضوع جدي الآن، موضوع الأمن الغذائي
8: غالي. اليوم يوميت للعمل عم يعطوه 40,000 باليوم. هل 40,000 جت كفي حق خبز ولا يشتري خضرة ولا طاط؟ اجت كفي هاي يعني؟ لا في يعني يرفعوا الأسعار يعني على الرواتب، ولا في يون ينزل الأسعار. خلي ينزل الأسعار، خلي تعيش، خلي تأكل. لا هلا بدنا نصفي الخضرة، الخضرة غال لازم ترخص. لا. كل ملعب عم ترتفع، ليش؟ ليش هالغلا ليه؟
0: واضح جدا يا حميد. نعم
8: يعني واحد هلا إذا ما أدري مثلا أي الخبز هلا عم يحطه بربطة، الربطة 10 غرفات، 10 غرفات ما بتكفي. هلا لعائلتي أنا كان أول يعني ربطتين، هلا بصاب لنا 3، صار يضافي أكثر.
0: باليوم ولا في الوجبة؟
8: باليوم بدنا تقريبا 3 ربطات. أنا عم بيعطونا 10 غرفات بالربطة، ربطة ما بتكفي نفطور.
0: الله يكون بالعون يعني. فبالتالي طبعا تحياتنا لمحميد، شكرا لاتصالك. يعني الآن دا تتحدث أنت عن شيء أساسي بالوجبة اللي هي ربطة الخبز. أم هيثم حياك الله،
9: أهلا وسهلا فيك. والله يعني أهم نقطة مثل ما قلت أنت الخبز. نحن بالمنطقة اللي عنا نقصوا كمية الخبز من 10 خبزات ل8 خبزات.
0: لحظة أم هيثم، أم حميد كانت من 12 صارت 10، أنتوا أصلا بالعشرة صارت 5؟
9: أي لا، من 10 نحن صارت 8، من 10 خبزات صارت 8. بس أنا ما بالمخيم، أنا خارج المخيم.
0: أي لا هو أيضا يعني أما مستمعين خارج المخيم يعني. نعم
9: نحن بحمص كان نشتري 10 خبزات ب5000 تقريبا. هلا نزلوا الكميه ل8 خبزات ب5000. كل يوم يعني نحن 4 أشخاص، كل يوم نحن بحاجه لربطين خبز مشان وجبه فطور وغدا وعشاء، وثاني يوم يضل الفطور يعني.
0: نعم.
9: المعيشه مثل ما قلتوا غالي، والاسعار يعني الطحين غالي، طحين الكيلو ب7000 يعني. احيانا اذا بدنا نستغني يعني عن الفطور يعني بدنا اجباري انه نشتري طحين لوجبة يعني غدا أو شيء نكون فيه عجين. إيه كمان ما في إمكانية. والرز والبرغل كمان أسعارهم كتير غالي. هلأ في الرز عندك من 12,000 وفوق، يعني في 17,000 رز، في 20,000 كيلو رز.
0: لا.
9: يعني الرز أردأ نوعية المكسرة عم نجيبها ب10,000 و11,000. كمان الأولاد متعودين أنه على الرز والبرغل، كمان أسعار البرغل غالي، يعني كيلو البرغل ب10,000 عندنا بالمنطقة.
0: رغم ممكن كانت سوريا يعني منتجة للبرغل مثل ما نقول يعني بالنتيجة يعني كان محلي
9: يعني.
0: طيب أم هيثم، ما في منتجات محلية الآن قد تكون يعني هي بشكل أرخص، ما تتأثر بالأزمات الدولية، الدولار وغيره؟
9: والله ما بعرف. مثل المنطقة بتزرع يعني ما شاء الله عنا هوني غنية بالمي، وبزرعوا حمطة والشعير يعني في مردود، يعني في حبوب يعني. ليش بس أسعار المواد ما نعم ترخص، بس كلها هاي البضاعة ما بعرف إنه إنتاج سوري محلي ولا إنه مستورد من برا لحتى غالي كل الأد. لأنه يعني نحن أهل المنطقة يعني عطول نحن لازم إنه يكون أرخص من هيك. صح. يعني ما يكلف حتى لو بدنا نشتغلوا على ايدنا البرغل، نحن بدنا نتكلف اجار طحن وبدنا نتكلف يعني
0: لا مكلف ام هيثم صار الموضوع يعني
9: حسبناها ايه حسبناها نفس الشيء يعني نفس التكلفه يعني لا بنفضل انه نشتري جاهز احسن ما نتعب فيه، ويعني بده شغل كله يعني الشعب فقير والمواد غالي يعني هاي بالنهايه
0: الله يكون بالعون
9: شعب نعم. شعب يعني بيوت مهدمي قلة شغل وقلة يعني مادي، وبالآخر المواد كلها بارتفاع، حتى البنزين على أساس نزلونا إياه ونزلونا سعر الغاز يعني كل شهر بدنا نحن جرة غاز ب 150 ألف، هلأ كانت قبل ب 200 ألف أو 180 ألف نحسن نجيبه هلأ على أساس خفضونا إياها لل 150 كمان غالي علينا يعني 150 صح. غالي عمل لأيه
0: صح
9: إيه بقى منطالب مثل ما قلت كمان انت عن طريق كل انت وانه لجهات المختصه انه تعملنا تخفيضات بس على القليله بالمواد الاساسيه. هلا الزيت كتير نحن بحاجته، وبالاخر نحن هلا استغنينا عن اكله المقال اللي بيحبوها الاغلب بالاطفال كرمال الزيت، لانه لتر الزيت ب 20,000. اذا بدنا نقلي فوج بطاطا بدنا لتر زيت كامل، هذا نحطه بالطنجره مش هنقله. الاولاد صاروا يشتهوا مشتهى بعد ما طلعنا من المخيم صراحه، يعني كان في قبل ان يسلمونا زيت ما نسال، بس نجيب شنطه البطاطا ونمضي فيها اسبوع زمان او 10 ايام. إيه هلا حاليا لا، شنطه البطاطا حاطينها مصامدينها بالبيت بس ما فينا غير نسلقها سلقه ونهوسها تهوي. في شغلات كثير
0: صار لنا ما يضحك والله. الله يكون بعونكم يا ام هيثم، الله يعطيكم الصحه والعافيه على اللي دي يصير بكم.
9: شكرا لكم، ان شاء الله انه صوتنا بيوصل عن طريقكم انتم للجهات المختصه، بركي بتنزل شوي من الاسعار مثل ما نزلوا لنا بسعر البنزين والغاز والنفط، يعني بركي بينزل كمان سعر
0: ان شاء الله. اكيد احنا بدورنا يعني الجهات المعنيه دائما بنوصل اصواتكم. شكرا لك يا ام هيثم.
9: اتصال اخر.
0: شكرا، مساء الخير. الو عفوا، مساء الخير والعافيه.
10: هلا
0: هلا بيك، من ويانا؟
10: احمد.
0: هلا يا احمد، كيف حالك؟
10: والله الحمد لله تمام.
0: احمد سؤال، في شيء ما عم توفروا لي انه صعب صار غالي وما عاد فيكم تامنون كغذاء
10: للبيت يعني؟ او
0: اي نعم،
10: عندنا شيء هلا يعني صعب يتوفر مثلا الغاز مثلا
0: والزيت.
10: الغاز يعني هلا الغاز والزيت تبدا لنا كمان، والطحين،
0: ربطة الخبز، رغيف الخبز،
10: الرغيف خبز اللي هلا هني كانوا مساوين 10، بس هلا ايام مع مزاجهم عاد ايام 8 هيك على مزاجهم.
0: الله يكون بالعون. يا بالتالي اليوم اصبح توفير الغذاء اليومي هو صعب، ما عاد فيكم
10: صعب. يعني مثلا انت هلا عم تشتغل مثلا، وانا هلا عم بشتغل اسبوع، يعني بهالاسبوع كله عم باخذ مثلا 300,000. يعني شو بدي اوفر لاوفر لجيب؟
0: إذا قنيت جرة الغاز ب 150,000، ربطة الخبز ب 5,000.
10: احنا كل يوم بدنا شراء حمص ربطة خبز.
0: 300,000 بالشهر ولا أكيد مو في اليوم؟
10: لا بالأسبوع.
0: بالأسبوع يعني 120,000 بالشهر، شو بتعمل؟ الله يكون بالعون يا أحمد، يعطيك العافية حبيبي، تحياتنا لك. في اتصال آخر، يا مساء الخير. ألو مساء الخير.
11: ألو
0: يا عبيد، كيف حالك؟ طيب في اتصال عبيد، تسمعني عبيد؟ طيب بعد عبيد اتصال آخر، يا مساء الخير.
12: مساء النور يا روحي، اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا يا صبيحه، عاش من سماع هالصوت.
12: الله يحفظك يا رب.
0: الله يسلمك يا صبيحه.
12: الحمد لله يا روحي، الحمد لله.
0: صبيحه خبريني كيف حالك مع معترك تامين لقمه العيش والامن الغذائي؟ في تقرير اممي عم يقول انه موضوع الامن الغذائي اصبح صعب في سوريا.
12: ايه والله يا ابني صعب والله صعب، والخبز غولة وكل شيء غولة، وعائلة وأنا بعرف، والعائلة كمان الله يكون بالعون. معوك والله يستعين وأنا يدي عنده
0: الله يكون
12: ما بعرف يروح
0: الله
12: يبعين
0: الله يعين يا صبيحة شكرا أكيد إليك في اتصال آخر يا مساء الخير
11: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
11: الله يسلمك
0: يا هلا بأختي العزيزة كيف حالك
11: الحمد لله بخير
0: الله يديمها خبريني كيف تقيمون اليوم موضوع توفير الغذاء أسعاره بمناطقكم بالمكان اللي انتم موجودين به شو أكثر مادة اليوم أصبح تأمينها صعب بصراحة ومكلف على العائلة
11: والله صراحة بالنسبة للعائلة محتاجة كثير أو قليل
0: والله الصوت مو واضح مو كلش تمام بس اذا ممكن شوي المكان
11: طيب عم اقول انه
0: نعم
11: الو
0: اسمعك
11: كل شيء لازم يكون مناسب للعائله يعني ما في شيء نقول انه مناسب او
0: اي بس شو تو اكثر شيء فقدتوا اليوم صعب بتوفروا عاد
11: بالنسبه يعني المواد الغذائيه
0: الاساسيه نعم واضح جدا يعني اعتذر شوية الصوت مو تمام لكن قدرت افهم اللي تحكي يعني على مو شكرا اكيد لاتصالك في اتصال اخر يا مساء الخير اخر اتصالين ويانا نعم الو مساء الخير
13: السلام عليكم
0: عليكم السلام مليون هلا بيك حبيبي شخبارك
13: والله الحمد لله نحمد الله عز وجل
0: الحمد لله له الحمد دائما وابدا بمخيم اختارين دتعانون من موضوع الامن الغذائي ارتفاعه تامين الاحتياجات ولا الامور متيسره الان
13: والله حسب في شغلات متوفرة وبي شغلات لا والله ما متوفرة
0: زين شو أكثر المواد اليوم اللي أصبح عبء تأمينها يعني عبء عليكم بداخل المخيم
13: والله كثير
0: مثل إيش أساسية
13: والله ما بعرف شغلك كثير كثير مثلا حاجات الروح أريد نجيبها وما نلقاها تقريبا إلا مثلا نوصل مع ذولا الصهاريج التناكر تبع المي نص معهم يجيبونا من برا.
0: طيب على أساس الآن الوجبة الحارة أو الوجبة الساخنة راح يتم إلغائها ويعطوكم بدالها قنينة وطباخ أو سلة غذائية يعني سلة خضرار وطباخ.
13: والله إحنا هم سمعنا في الموضوع.
0: طيب.
13: هم سمعنا والله.
0: نعم. يعطيك
13: شيء اكيد مو
0: بس مجرد اخبار لحد الان ما في شيء اكيد طيب يعطيك العافيه وشكرا لاتصالك في اتصال اخر اخر اتصال ويانا مساء الخير
14: الو مرحبا
0: اهلين مرحب
14: مساء النور
0: اهلين اختي العزيزه كيف حالك
14: الحمد لله مشكور الله الحمد يسلم. لله بخير
0: يلا مسك الختام مع حضرتك كيف اليوم تتأمنون واقع تأمين الأمن الغذائي في حياتكم الأسعار الأساسية المواد
14: والله هلأ إذا أمننا احتياجاتنا يعني كثير كثير عم نتقنن فيها يعني كثير صار في تقنين من هاي الناحية الغاز غالي المواد الغذائية غالي الزيت غالي أجمل السيارات غالي يعني كل الأسعار عم ترتفع
0: في يعني في عاداتكم أو شيء ما عاد فيكم تأمنوا
14: والله عاداتنا تغيرت يعني كنا نأمن أول أكثر وكنا أحسن يعني بصراحة والله بس هلأ يعني كتير عم تغير كل شيء حتى إذا ما في غاز بدنا نجيب كاز الكاز مرتفع أسعاره يعني إذا نشغل بابور مثلا
0: نعم
14: نقول ما في كهرباء
0: نعم
14: ما في غاز نجيب كاز الأسعار مرتفعة
0: واضح واضح جدا اليوم كثير من الحديث طبعا تحياتنا لشختنا العزيزة بالتالي يعني الموضوع الأسعار وصلت لها صورة تفوق قدرة المواطن حتى أصحاب الدخل المتوسط يعني ما ناهيك عن الفئات الأكثر فقرا بشكل أكبر. طبعا شكرا لكم من تواصلوا ويانا. ختام مضافتنا لهذا اليوم، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.
15: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
16: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا،

ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون.

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.

سيروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: ينفقون.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

0: كاذبون.
1: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه،

الْعَذَابُ الرَّحِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

0: مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
1: استمعوا الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

بعده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

ربكم والله يختص برحمته من يشاء

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم

الآية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

الباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذْ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.

غيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين.

0: تتخلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الباسط عبد الصمد. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَنفُسِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

خذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وكان الله عزيزا حكيما.

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

فاعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لهم السحت وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

على أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام.

الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.

الغيب نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

قل انتظروا إنا منتظرون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.